0: FM.
1: ساكا كورتي او تنهي
2: اي ماستر وش ما جد اغنى هيتا بو ماستر تو بغا هاوسي نهيتا بو تو بغا ان

0: مينا وكار سأكس اف ام.
1: باي باي باي ادم نادا باي ولا تايك اوتاي مغازكا اكسايتين.